عليك فلانة مولات الخز الفضاح درجعت الخزرانة عليك فلانة مولات الخز الفضاح. رجعت الخزرانة